0: مرة ومرجي سبونسيزو سفرة مدر بستيركة أوف بات ناو فريستات يا ناو يسبيل دي لانيين يو بلاي دي لون وان دي لون وان أشتن دي كيوز أزيك هيس يا أي مجمي فاكر مانجي وار Thank you, Mr. Reggie.
1: Dis my plesier, meneer. Lekker dag, meneer.